كشديتيني بيمي برتوم منديتيني كلالي جونم كلالي جونم كلالي منكتي هيرونم كلالي كلالي جونم كلالي منكتي

بملم تيكة الدختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي.

قبل ليش انا برز جيهي ما قيرم كان بس كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي.

بملم تيكة الدختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من

بملم تيكة الدختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي منتنا منونم.